النفس مغلقة، بوابة الفوار مغلقة، دورة مغلقة، ظهرية مغلقة، والنشاش مغلق، وبوابة إذن مغلقة. أما محافظات الشمال مدخل سلفيتا الشمال سالك بروكين سالك زاطرة تواجد المستوطنين يرجى الحذر، طريق نابلس تواجد المستوطنين يرجى الحذر، حوارة سالك بوابات حوارة سالك طريق 17 سالك دوار يتمام تواجد المستوطنين.

0: العيون شمل جملة وتهد علينا الفتة وتحسرنا كالحسرة الجو ما حكش فينا
1: كل يوم شمل جملة.